استعقدب لفلاغوتيسا كيزي ساعات مدب بدور عقودات بسوا دم عمر ادمي قمر لكيونا عالكود انداسبنو ناشنات لنعال راسا چنبلن وغني وقلن اندابجن زمن قدرو تري مقن عنادك استيس ديس يليت يليت عرشي دس دس دس يليت يليت عرشي دس دس

0: راديو الحارة، راديو الحارة.
1: Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular.

وانا ويج بو ما تشبكي ازمي باني و تشبكي ويج بوي قومي خبكن دا خواس يوان هين لجوك جيكي جور وبكن جوك جوك بتوشن نأخفتنو قوتني راستي دي ساقل زيدة بكوشن.

bitches, goofy ass. مش نفلي ريزو ميرو كيفارا بانديتو سيكو ماما بيلا بامبينا سمرا عربية لاتينا نديها المغنية تبكي في الروينة. قارو طويل تولي بوب جوه خرابولي بلوف بيبي ماما عم الريد ديفر.

0: إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت.
1: Now on Radio Alhara, we revisit Deimos Room, first broadcast during the Children's Hour on BBC Radio 4.

يوم خير زمني واتك الباب من ازعاج في شغلات ما محاول احوي خير اشكال من صحاب حدا صار صيحتي تعرف على حالة خير هذا شاك كل شباب صيح سمي بس ما حدا عارف وين وعم محرامي خير ميل هالشباب يوم خير فكرنا تمام يوم خير زمني واتك الباب من ازعاج في شغلات ما محاول احوي خير اشكال من صحاب حدا صار صيحتي تعرف على حالة خير هذا شاك كل شباب صيح سمي بس ما حدا عارف وين وعم محرامي خير طاز على الشارع من اليوم خير سوى جير كمل ولد نوم خير تبع على حالي زي سمكة من البلكون خير فكر زبا تدش بنحسب ايش العيون خير على ندور ضالين خير انتي راني ضهد انا خير اديك السين وبيكم في خير فبعدين لا دي سخية فقط حاجة الي وقش طالع من البيت فكر دخن كل نهار ورودين بموت طير كل الموني كانوا في شي بعدين

0: الأرض كلها إلي هاي أبوه لحق علي لا تفوف وزمان مش قاعد مع الوالدي خراريفنا فاتي وخالدي كناك أبوك أنت تاني بس مهم التاني هم شي بعدني ران إسلامي يوم تاني بعدني ران إسلامي بعد بكرة ران إسلامي ران إسلامي من خالتي معي الشباب يوم خير فكرنا تمام يوم خير زمني واتك الباب دون إزعاج في شغلات مع محاولة حوية خير إشكال من صحاب حدا صار صعب تعرف على حالة خير هذا شاك كل شباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وين وعمك راني خير معي الشباب يوم خير فكرنا تمام يوم خير زمني واتك الباب دون إزعاج في شغلات مع محاولة حوية خير إشكال من صحاب حدا صار صعب تعرف على حالة خير هذا شاك كل شباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وين وعمك راني خير
1: ميل عالشباب اليوم خيه بفكر تمام اليوم خيه دائما مع جماعتي هون خيه بس تحتاج رن رن تلفون خيه هون منخبط بالارض بل كل فوق بين هون تعرفت على سباره من الكوك بين هيو قلبي بالتلاجة جيب لي الدوز خيه ولك وين السلامه في الشبرو زيك هون جماعتي معي هون رامي هون خيه هون منغير بالموسيقى بالريموت خيه شفنا البشر شفنا الغدر شفنا العون خيه نطيت طوب سمعنا الطقس سويت بي خيه برا البيت طول الليل شفنا الموت خيه اذا الشر فيك فيك بصف فيك خيه بنعرف بالذوق خيه بس خبطت الحاسوب بالحيطان خيه هيو راسي بالخزانة جبل العشب خيه

خيو هذا شاك كل شباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وينو عمك راني خيو ما يلا الشباب اليوم خيو فكرنا تمام اليوم خيو سيبني واتك الباب بدون ازعاج في شغلات ما محاول احوي خيو اشكال من صحاب حدا صار صيح بدي اتعرف على حالك خيو هذا شاك كل شباب صيح سلمي بس ما حدا عارف وينو عمك راني خيو

0: لازم تقطف. احنا بنشتغل سمبلتنو روحت بالي حلم غايب بعرفش اقعد بلا ما قالب بعرفش ارتاح ده فيش قصة الله خلقني وكسر القالب. ايام المدرسة كنت غايب او متأخر او بالحصة اذا عم بحضر على الاغلب اصلا كنت نايم.
1: شب جديد شوف الشاب صار صار طاير في عدن لف المدن وكتب كتاب ومش شايف في حدا تعلمنا الصنعة لحال خاله عايش بهالزمن بس والله بحياتك فالعاصر

0: ليش جيبك علشان افرح
1: عشان تعرف وسط تسأل كتير ناس واسأل كيف فقد احساسه وكل شي بقولك يا لده سيدي كان بس بحس تحتاجه وكل شي بقوله بعيد على حاله وحلم ساعي بعيد كيف استاذه بعاني من الوضع كتير بس بشكيش المدير بس بيحكي لحاله بيحكي لحاله عبر وحكم وحاجات ومواد كتير بالمخ بتضخ بدماغي بتهري دماغي وقلبي حجر عبي بضخ وقلبي حجر عبي بضخ جاري بجرب قطعة بطخ وجاري بجرب قطعة بطخ بقطعة بجرب راس بطخ
2: شوف الشاب ايش صار صار طاير في عدن لف المدن وكتب كتاب ومش شايف في حدا تعلمنا الصنع على حال خاله وعايشين بالزمن بس والله بحياتك فالعاصر في الشمال

0: جديد عادي اذا المسرح زي عادي لمن بالكل بصرح واذا حاسس عقدة بدل قصة احكي من بدري عشان اشرح مكتوب النص فلا تتفزلك اصلا مختوم هذه القصة فالقدر ينادي على المنيك والمنيك مش طفلة
1: مش عارف الدنيا نهار ولا انا دايما ماشي بالنار هاي بس افكار افكار من واحد على حمار صاحي بالليل بالليل والمش صاحي يا ولي يا ولي